0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعد.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.